اللهم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والبلاء واشف الفتنة ما ظهر منها وما بطن عند بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله أكبر والله يعلم

0: أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فلا تسوية تسوف من تمام الصلاة سوف diluruskan dan didapatkan. Allah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام حي اللهم بنبي السلام ونهي الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا جل جلاله الاكرام بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم وما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وخلفه ولا يهدون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود هدوما وهو العلي العظيم. اللهم اعني على شرك ورسولك وشكرك وحسن عبادتك لهنا ربنا انت مولانا سبحان الله.

كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو يحيي وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الشاكر الحمد لله النعيم الحمد لله الوافين ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والذكر الكريم عظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويا خالد الحجاج اللهم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي ابن لك بيتك في الجنة يا مقلب القلب ثبت قلب لدينك يا مقلب القلب ثبت قلب لدينك ولتقواتك اللهم اتم لنا بالإيمان واتم لنا بالإسلام واتم لنا بالهداية واتم لنا بالحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة تبارك اللهم وتعالى فسلم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.